يوم قصتر يوم قطع اندقنا فقك لسلس تتوي تتوي من نرقش من نرقني جيتا سيتينيا